تجميل تمقرون ندى سليمان أين يغد الجيض ذي قاروجان وريد فكان تيكتي وين ثم ذياست أكو ذي زلان يسند نغمان يساند ننجاري فردان غس قلن ويذي كينفان ذي روميان نغوي الدجان يوكن ذي قمزروي لفري خردي تبان تزمار ثن تيكتيخ أكو تيدت ورس زميران غسكن ذي الغرفة كيتشان هم النغن تمورتيخ ذو غدو ديخ كيزدغان استعفو قد سليمان يخولف لقمض جمان وغان استعفو قد سليمان